0: الفجر.
1: By the dawn.
0: وليال عشر.
1: And 10 nights.
0: والشفع والوتر.
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر.
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: There surely is an oath for thinking man.

0: Nay, I swear by this city.
1: وأنت حل بهذا البلد.
0: And thou art an indweller of this city.
1: ووالد وما ولد.
0: And the begetter and that which he begat.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: We verily have created man in an atmosphere.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
0: Thinketh he that none hath power over him?
1: يقول أهلكت مالا لبدا.
0: And he saith, I have destroyed vast wealth.
1: أيحسب أن لم يره أحد.
0: Thinketh he that none beholdeth him?

0: قل هو الله أحد.
1: Say, he is Allah, the one.
0: الله الصمد.
1: Allah, the eternally besought of all.
0: لم يلد ولم يولد.
1: He begetteth not, nor was begotten.
0: ولم يكن.

0: a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: wherein are couches raised.
1: وأكواب موضوعة.
0: And goblets set at hand.
1: ونمارق مصفوفة.
0: And cushions ranged.
1: وزرابي
0: and silken carpets spread.

0: Nay, but verily he will be flung to the consuming one.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: Ah, what will convey unto thee what the consuming one is?
1: نار الله الموقدة.
0: It is the fire of Allah, kindled.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: Which leapeth up over the hearts of men.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: Lo, it is closed in on them.
1: في عمد ممددة.
0: In outstretched columns.
2: Chapter 32, verse 1.

0: Peace be unto Abraham.
1: كذلك نجزي المحسنين.
0: Thus do we reward the good.